0: pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee.
1: Abbiamo cambiato le idee. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: ولا تمريت من ما قال من بيلا بقى عشان يدلع
3: حقوق أقول سبوت كيرو أكيد ما أشارك تقولنا هذا أو بحر
2: يمو تنا
3: أنا كي خدي يا لكم قال عمدي سكرا تحني هاي
2: تحني هاي باي
3: سبوت كيرو زري سعال تقولي
2: بيبو لا بلالك